0: بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد

0: متميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: الأصالة روح تتناغم فيها للحال وبجمل لبيات تمتزج أروع الأصوات.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

ماذا لو كانت فكرتك الصغيرة قادرة على أن تصبح أثراً لا ينسى؟ ليست كل الجوائز تمنح لتكريم ما تحقق فقط. بعض الجوائز تأتي لتفتح الطريق أمام قصص جديدة من العطاء والإنجاز. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت جائزة بعنوان أعوام الإمارات، منصة وطنية تكرم أصحاب المبادرات التي صنعت فرقاً والأفكار التي تحولت إلى أثر مستدام. جائزة أعوام الإمارات تستهدف الأفراد والمؤسسات ذوي الأثر الملموس، ممن أسهموا في دعم العمل المجتمعي وتحويل الطموحات إلى مشاريع تلهم المستقبل. تقوم الجائزة على ثلاثة مرتكزات رئيسية. أولاً الاستدامة، من خلال ترسيخ أثر الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وضمان استمرار تأثيرها في المجتمع. ثانياً الأثر، بتكريم المبادرات التي أحدثت تغييراً حقيقياً ولامست احتياجات المجتمع. ثالثاً الإلهام، بإبراز النماذج التي تحفز الآخرين على مواصلة مسيرة العطاء. ولأن صناعة الأثر مسؤولية جماعية، فتحت الجائزة أبوابها عبر خمس فئات رئيسية: الفئة الرئيسية والمساهمة الجماعية والداعم الحكومي والداعم الخاص والداعم المجتمعي، ليجد كل صاحب فكرة وكل جهة داعمة مساحة للمشاركة في صناعة هذا الإرث الوطني. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة www.uaeyearof.ae. جائزة أعوام الإمارات ليست مجرد تكريم للفائزين، هي رسالة تؤكد بأن كل مبادرة مخلصة وكل فكرة تحمل الخير يمكن أن تتحول إلى قصة تروى وأثر يبقى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: أوه التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا. وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

من بوظبي اف ام اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات

ماذا لو كانت فكرتك الصغيرة قادرة على أن تصبح أثراً لا ينسى؟ ليست كل الجوائز تمنح لتكريم ما تحقق فقط. بعض الجوائز تأتي لتفتح الطريق أمام قصص جديدة من العطاء والإنجاز. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت جائزة بعنوان أعوام الإمارات، منصة وطنية تكرم أصحاب المبادرات التي صنعت فرقاً والأفكار التي تحولت إلى أثر مستدام. جائزة أعوام الإمارات تستهدف الأفراد والمؤسسات ذوي الأثر الملموس ممن أسهموا في دعم العمل المجتمعي وتحويل الطموحات إلى مشاريع تلهم المستقبل. تقوم الجائزة على ثلاثة مرتكزات رئيسية: أولاً الاستدامة، من خلال ترسيخ أثر الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وضمان استمرار تأثيرها في المجتمع. ثانياً الأثر، بتكريم المبادرات التي أحدثت تغييراً حقيقياً ولامست احتياجات المجتمع. ثالثاً الإلهام، بإبراز النماذج التي تحفز الآخرين على مواصلة مسيرة العطاء. ولأن صناعة الأثر مسؤولية جماعية، فتحت الجائزة أبوابها عبر خمس فئات رئيسية: الفئة الرئيسية والمساهمة الجماعية والداعم الحكومي والداعم الخاص والداعم المجتمعي، ليجد كل صاحب فكرة وكل جهة

جهة داعمة مساحة للمشاركة في صناعة هذا الإرث الوطني. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة www.uaeyearof.ae. جائزة أعوام الإمارات ليست مجرد تكريم للفائزين، هي رسالة تؤكد بأن كل مبادرة مخلصة وكل فكرة تحمل الخير يمكن أن تتحول إلى قصة تروى وأثر يبقى.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إيان ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إيان ماني.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

ليست كل الجوائز تمنح لتكريم ما تحقق فقط. بعض الجوائز تأتي لتفتح الطريق أمام قصص جديدة من العطاء والإنجاز. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت جائزة بعنوان أعوام الإمارات، منصة وطنية تكرم أصحاب المبادرات التي صنعت فرقاً والأفكار التي تحولت إلى أثر مستدام. جائزة أعوام الإمارات تستهدف الأفراد والمؤسسات ذوي الأثر الملموس ممن أسهموا في دعم العمل المجتمعي وتحويل الطموحات إلى مشاريع تلهم المستقبل. تقوم الجائزة على ثلاثة مرتكزات رئيسية: أولاً الاستدامة، من خلال ترسيخ أثر الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وضمان استمرار تأثيرها في المجتمع. ثانياً الأثر، بتكريم المبادرات التي أحدثت تغييراً حقيقياً ولامست احتياجات المجتمع. ثالثاً الإلهام، بإبراز النماذج التي تحفز الآخرين على مواصلة مسيرة العطاء. ولأن صناعة الأثر مسؤولية جماعية، فتحت الجائزة أبوابها عبر خمس فئات رئيسية: الفئة الرئيسية والمساهمة الجماعية والداعم الحكومي والداعم الخاص والداعم المجتمعي، ليجد كل صاحب فكرة وكل جهة داعمة مساحة للمشاركة في صناعة هذا الإرث الوطني. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة www.uaeyearof.ae. جائزة أعوام الإمارات ليست مجرد تكريم للفائزين، هي رسالة تؤكد بأن كل مبادرة مخلصة وكل فكرة تحمل الخير يمكن أن تتحول إلى قصة تروى وأثر يبقى.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت دعائم نهضتها على رؤية استراتيجية واضحة، جعلت من الابتكار والحوكمة والعمل المؤسسي ركائز ثابتة لمسيرتها. دولة تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مستندة بقيادة رشيدة تعلي قيمة الإنسان وترسخ مبادئ الاستدامة وتدعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. دولة تقدم نموذجاً عالمياً في الإدارة الفاعلة والتخطيط المتوازن وتعزيز جودة الحياة. دولة جعلت من التميز نهجاً ومن الريادة هدفاً ومن خدمة المجتمع مسؤولية وطنية راسخة.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم ونرحب بكم مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد، عليا سبت، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف مستمعين، نستقبل ملاحظاتكم، مقترحاتكم، آرائكم، مواضيعكم الخاصة منها والعامة بالاتصال على 600-551-222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ونقول بسم الله. طيب، بالنسبة مستمعينا للبريد الإلكتروني، فمعانا الأخ حمد عبد الله من أبوظبي. إن شاء الله يا طويل العمر بنتواصل معاك وناخذ التفاصيل، وإن شاء الله أن أمرك محلول بإذن الله. طيب، كذلك يطول بأعماركم إيميل آخر من سلطان، أرجو الاتصال إن شاء الله يا طويل العمر سيتم التواصل معاك بإذن الله. أما بالنسبة لمستمعينا رسائلكم النصية واللي وقفنا عندها من يوم الخميس من بعد انتهاء البرنامج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة مع هيئة أبو ظبي للإسكان وبنك أبو ظبي الأول فيصل، إن شاء الله يا فيصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم التواصل معك فيصل قبل الهواء،

تقريبا 10 إلا ربع، لكن بنرد نتواصل معاكم مرة ثانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء متابعة موضوع طلبي. طيب إن شاء الله بنتواصل وياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأفاضل في استوديو واحد، عندي ملاحظة على جامعة الإمارات حيث تم رفض قبول ابنتي في بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي مستوفية كل الشروط وزيادة وحاصلة على نسبة 97%، ما شاء الله تبارك الله. تم ضياع فرص ومنح من جامعات أخرى. طيب إن شاء الله ما في شيء بيضيع، إن شاء الله بنتواصل معاك ونشوف ليش تم رفض قبول البنت. عليكم السلام ورحمة الله، يرجو الاتصال إن شاء الله. طيب رجاء متابعة موضوع طلبي إن شاء الله. نفسه. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والسرور والعافية وطاعمة الرحمن. أنا عندي موضوع يخص هيئة الإسكان بوظبي إن شاء الله. بس أنا دائما أنوه مستمعينا من بعد إذنكم، البريد الإلكتروني والأسمس لا تنسون رقم التليفون، الاسم وإيجاز الموضوع حتى نفهم يعني، ويكون عندنا خلفية على الموضوع اللي إن شاء الله راح نتكلم فيه على أقل تقدير، ولكن رقم التليفون ضروري حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله. طيب بدرية حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير، راجع من الله أن يحفظ وطننا، اللهم آمين، ويوفق الجميع. أرفع إليكم هذا الطلب موضحا أنني متقاعدة وما زلت ملتزمة بسداد القرض الشخصي، ولم يتم إسقاط المديونية المترتبة عليه حتى تاريخه، الأمر الذي تسبب في أعباء مالية متزايدة. طيب إن شاء الله بنتواصل يا شباب بدرية. نشوف يعني الموضوع، يرجو التواصل معي تحت الهواء سلطان إن شاء الله يا سلطان. الرجال اتصال معاكم أبو سالم إن شاء الله يا أبو سالم. أنا مواطن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، متقاعد وما عندي غير راتب التقاعد. طيب وأنا مصاب، الله يعافينا وإياك يا رب العالمين. الشهر الثاني المصرف استقطع راتبي كامل وبلغني أنه بيستقطع راتب شهر 8 و9 كامل، ومع قرب افتتاح المدارس أحتاج أني أوفر لعيالي المستلزمات المدرسية. طيب إن شاء الله يا طويل العمر، بس أنت مش حاط اسمك ولا رقم تليفونك. طيب والمسج الأخير اللي أو قبل الأخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب هذا فيما يخص تراكمت كذا. طيب بنتواصل وياك إن شاء الله، بنتواصل وياك يا طويل العمر بعلي، يرجى التكرم. طيب إن شاء الله يا طويل العمر إن شاء الله كل خير إن شاء الله في دولة الخير الحمد لله. احنا ان شاء الله مستمعينا متواصلين معاكم ونستقبل مكالماتكم مقترحاتكم ايا كانت باذن الله على استديو واحد بالاتصال على 655-1222 ورسالة نصية 3544 والبريد الالكتروني studio1@admn.ae. ولكن قبل الفاصل مستمعينا ناخذ خبر رئيس الدولة ربي حفظه بتوجيهاته اطلاق جائزة اعوام الامارات. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت جائزة أعوام الإمارات باعتبارها منصة وطنية للتكريم ترسخ إرث الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات، وتهدف إلى الاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين تحدث إسهاماتهم أثر ملموس وتلهم العمل الجماعي المستدام. يشرف على مبادرة أعوام الإمارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية. وفتح باب الترشح للجائزة في دورتها الافتتاحية، حيث دعيت الأسر إلى ترشيح قصصها الملهمة والمؤسسات إلى ترشيح مبادراتها ذات الأثر عبر الموقع الإلكتروني لأعوام الإمارات www.uaeyearof.ae. ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 من سبتمبر 2016.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: مكملين معاكم مستمعينا ومستمرين أكيد في برنامج استوديو واحد بإذن الله. الاتصال على 600-551-222. أما الرسائل النصية بإذن الله فهي على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب إن شاء الله مستمعين، اليوم عندنا لقاء مع هيئة أبو ظبي للإسكان، بنتكلم إن شاء الله في الخدمة الجديدة المطروحة، خدمة قرض بناء على أرض مقسمة من أرض زراعية، مع الأستاذة فاطمة سعيد الكعبي مدير إدارة تطوير السياسات والبحوث في هيئة أبو ظبي للإسكان. وهذا الخبر مستمعينا المصدر من أبو ظبي للإسكان، وهذه الخدمة في تفاصيلها. فأطلقت هيئة أبو ظبي للإسكان بالتعاون مع مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لإدارة البلديات والنقل خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية، بهدف تطوير حلول سكنية متكاملة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتقارب المجتمعي انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات. مثل ما قال سعادة حمد حارب المهيري المدير العام لهيئة أبو ظبي للإسكان، يأتي إطلاق هذه الخدمة انسجاما مع توجهات عام الأسرة وجهود الهيئة المستمرة لتطوير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الترابط والتقارب الأسري. وكذلك أن خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية تتيح لمالك الأراضي الزراعية تقسيمها على من يرغب من أبناء أو أحفاده الذكور، وبعد الانتهاء من عملية التقسيم يمكنهم التقدم بطلب قرض بقيمة 1,750,000 درهم لبناء مسكن على الأرض المقسمة من الأرض الزراعية كقرض مسترد أو قرض آجل السداد بناء على الدخل الشهري، ويحصل المستفيد على منحة مالية إضافية بقيمة 250,000 درهم تصرف مع القرض وفق الشروط والأحكام. بيّن سعادته أن يمكن للهيئة النظر في طلبات الإناث من صلة القرابة من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك الزوجة أو الزوجات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة. وإن شاء الله في تفاصيل الأمر مستمعين الساعة 11 معانا إن شاء الله الأستاذة فاطمة الكعبي مدير إدارة تطوير السياسات والبحوث، وبنتكلم إن شاء الله في تفاصيل هذا الخبر وهذه الخدمة المطروحة من أبو ظبي للإسكان. طيب، منصور بن زايد يطلع على برامج مجلس الأمن السبراني وشرطة أبو ظبي في مهرجان الشيخ زايد الصيفي. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبو ظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. اطلع سموه في جناح مجلس الأمن السبراني على البرامج والأنشطة التفاعلية اللي تهدف إلى رفع الوعي بالأمن السبراني لدى الطلبة وتعريفهم بأساسيات حماية البيانات والخصوصية وممارسة الاستخدام الآمن للتقنيات والمنصات الرقمية، إلى جانب الورش التدريبية اللي تسهم في تنمية مهاراتهم في المجالات التقنية وتعزز من اهتمامهم بالتخصصات المرتبطة بالأمن السبراني وتقنيات المستقبل. تبادل سموه الحديث مع عدد من الطلبة المشاركين واستمع إلى تجاربهم وما اكتسبوه من مهارات ومعارف في مجالات الأمن السبراني والسلامة الرقمية، مشيدا بحرصهم على تطوير قدراتهم واستثمار الإجازة الصيفية في اكتساب مهارات نوعية تعزز جاهزيتهم للمستقبل. كذلك مستمعين، تحت رعاية منصور بن زايد مهرجان الوثبة للرطب ينطلق اليوم. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب خلال الفترة من 3 إلى 9 من أغسطس 2026، يعني من اليوم إن شاء الله، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبو ظبي بتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. أعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدت بمسرح الفعاليات في مهرجان العين للرطب بحضور سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان اللي يضم 18 مسابقة خصصت لها 240 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 5.5 مليون درهم. وقال سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبو ظبي للتراث في كلمته خلال المؤتمر أن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للمهرجان تجسد الاهتمام اللي توليه القيادة الرشيدة لشجرة النخيل والمزارع الإماراتي أو المزارع الإماراتي استمرارا لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في دعم الزراعة وترسيخ مكانة النخلة في حياة المجتمع. أوضح كذلك أن الوثبة للرطب يمثل المحطة الثالثة ضمن موسم الرطب 2026 اللي انطلق من محاضر ليوة بالدورة 22 من ليوة للرطب وانتقل إلى واحات العين بالدورة الأولى من العين للرطب ويستكمل مسيرته في منطقة الوثبة بما يعكس تكامل البيئات الزراعية في إمارة أبو ظبي ويراعي تنوع الثمار بين مناطقها المختلفة ويتيح للمزارعين المشاركة وعرض إنتاجهم وتبادل خبراتهم في أكثر من مكان. تفاصيل هذا الخبر مستمعينا ومهرجان الوثبة للرطب لينطلق اليوم وحتى 9 أغسطس مع الزميل وفي تقريره هيثم حمدان.
1: لكل المواسم موعد وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض ثم مضت إلى واحات العين وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة نعم لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال. لبرنامج استوديو واحد هيثم حمدان.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعين على 600551222. أما رسائلكم النصية فعلى 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب يطول لي بأعماركم. بالنسبة للإسم أس طلب حل طيب لتحديد الفئة, حيث أن حالتي المرضية تستدعي أخذ أدوية مزمنة وتم حالة للتقاعد المبكر للحالة الطبية ولا أملك. طيب يتكلم عن الإسكان. طيب إن شاء الله تسكن عندي. طيب عليكم السلام ورحمة الله, عندي ملاحظة على ثقة. طيب عسى خير إن شاء الله, عسى خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخصوص البيت. طيب بنتواصل وياك يا طويل العمر. بعلي إن شاء الله بنتواصل وياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, يرجى التواصل لو سمحت محمد إن شاء الله يا محمد. طيب مستمعين الإمارات للدواء تطبق نموذج التخزين لدى الغير. في تفاصيل الخبر أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تطبيق نموذج التخزين لدى الغير 3PL للمرة الأولى واستقبال طلبات الترخيص المرتبطة به ضمن خدمات ترخيص المستودعات الطبية, بما يتيح للمنشآت الراغبة في الحصول على امتياز التوزيع إمكانية التعاقد مع مستودعات طبية قائمة ومرخصة من المؤسسة, بدلا من إنشاء وتشغيل مستودع تخزين مستقل متوافق مع ممارسات التوزيع الجيد. أشارت المؤسسة مستمعينا إلى أنه يشترط على مقدم طلب تخزين لدى الغير إبرام عقد مع مزود خدمات لوجستية واحد على الأقل. ويقصد بمزود الخدمات اللوجستية للطرف الثالث 3PL المستودع الطبي القائم والحاصل على ترخيص من الإمارات للدواء. باشرت الفرق المختصة في المؤسسة تنفيذ الزيارات التفتيشية المرتبطة بالطلبات المقدمة بالتزامن مع جمع ملاحظات المتعاملين وتوصياتهم واعتماد حالات تشغيلية مختلفة تتوافق مع النموذج لتحديث إطار العمل وقوائم التحقق الخاصة بالتخزين لدى الغير وموائمة المتطلبات التنظيمية مع احتياجات الأعمال وبما يتوافق مع أفضل الممارسات. تبرز أهمية نموذج التخزين لدى الغير في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة استخدام المساحات المتاحة. طيب كذلك التنمية الأسرية مستمعينا تنظم تدريبا لمتطوعي الرعاية البديلة. نظمت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع بيور هيلث برنامج تدريبي لتأهيل متطوعي خدمة الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين, وذلك ضمن مبادرة بركتنا في إطار جهودها الرامية لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وتمكين الأسر من أداء دورها في رعاية الوالدين وترسيخ قيم البر والرحمة والتكافل المجتمعي. يهدف البرنامج إلى تأهيل المتطوعين وتعريفهم بأهداف الخدمة وآليات تقديم الرعاية البديلة المؤقتة, إلى جانب تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع كبار المواطنين, ما يضمن تقديم رعاية نوعية وفق أفضل الممارسات تسهم في تلبية احتياجاتهم وتعزيز رفاههم وجودة حياتهم. ومع خليفة التربوية طرح فئة الذكاء الاصطناعي يعزز من جودة التعليم. أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن إطلاق فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم ضمن دورتها 20 للعام 2026-2027 يمثل إضافة نوعية للمجالات والفئات المطروحة في هذه الدورة, إذ تعتبر هذه الفئة أحد الركائز الأساسية اللي تستند عليها الجائزة في تطوير رسالتها وأهدافها بصورة مستدامة وبما يواكب ما يشهده قطاع التعليم من تطور تقني وعلمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة التعلم, ما ينعكس أثره الإيجابي على مختلف عناصر العملية التعليمية. قال حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن الجائزة باعتبارها إحدى مؤسسة إرث زايد الإنساني حريصة على قياس الأثر الإيجابي اللي يترتب على الفوز بها من قبل المؤسسات والأفراد على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية, إذ يعتبر هذا الأثر أحد المحاور الأساسية في تقييم جميع أعمال المرشحين للمجالات والفئات المطروحة في الجائزة خلال هذه الدورة.
أوضح أن جميع المجالات والفئات المطروحة للدورة الحالية في الجائزة تستهدف نشر التميز في الميدان التعليمي على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إذ طرحت الجائزة في هذه الدورة 10 مجالات موزعة على 18 فئة، من بينها فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم. جاء طرح هذه الفئة تلبية لاحتياجات

الميدان التعليمي ومواكبة للتطور اللي تشهده منظومة التعليم في جميع مراحلها، وتعنى هذه الفئة بتكريم المبادرات والمشروعات اللي تقدم حلول تربوية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة التعليم والتعلم من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يعزز جودة التعليم ويرتقي بأساليب التدريس والتقويم ويحسن نواتج التعلم ويرفع كفاءة المؤسسات التعليمية. طيب، في خبر وين الإمارات، نعم الإمارات للدواء مستمعينا مرة ثانية توافق على لبفردة لعلاج ارتفاع الكوليسترول، والإمارات ثاني دولة تعتمد عالميا. أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء لبفردة المخصص لعلاج البالغين المصابين بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، بما في ذلك بعض الحالات الوراثية، وذلك ضمن خطة علاجية يحددها طبعا الطبيب المختص. بذلك أصبحت دولة الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تعتمد هذا العلاج، ما يعكس كفاءة المنظومة التنظيمية الوطنية ويواكب توجهها نحو تسريع وصول الابتكارات الدوائية إلى المرضى. يعد هذا الدواء مستمعين دواء فموي يأخذ مرة واحدة يوميا، ويسهم إلى جانب النظام الغذائي المتوازن وممارسة النشاط البدني في خفض مستويات الكوليسترول الضار، اللي يعد من أبرز عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الجميل في هذا الخبر مستمعينا، وفي هذا الدواء، في هذا المعلومة، أن مع وجود هذا الدواء، واللي طبعا لابد أن يكون من خلال الطبيب والخطة العلاجية اللي حددها الطبيب، إلا أن يذكر في هذا الخبر يسهم هذا الدواء إلى جانب النظام الغذائي المتوازن وممارسة النشاط البدني. إذن الأمور الطبيعية مستمعينا والأساس والقاعدة في المحافظة على صحة الإنسان موجودة حتى مع وجود هذا الدواء. هذا قد يساهم ويساعد، نعم، مثل ما هو مذكور في الخبر، ولكن الأساس أن نحن نعرف نظامنا الغذائي المتوازن وكذلك ممارسة النشاط البدني. يعني من سمع هذا الخبر أو من سمع بهذا الدواء لا يعتقد أن من خلال فقط الدواء أو يعتمد على اعتماد كلي وينسى الأمور الأساسية اللي ربنا سبحانه جبل الخليقة وجبل القانون البشري عليه، بأن نحن عسى بنكون بصحة وعافية بدنية لابد أن نكون متوازنين في النظام الغذائي، ولابد من ممارسة الرياضة حتى يتفاعل معاك الجسد بصورة إيجابية، إلى جانب الدواء اللي اعتمدته دولة الإمارات وتعتبر ثاني دولة تعتمده بالعالم في مساعدة الإنسان على خفض مستويات الكوليسترول الضار. ولكن في الأساس احنا لابد النظام الغذائي يكون متوازن، ولابد من ممارسة النشاط البدني وكل له. يعني نحن لسنا أهلا لأن نتحدث عن هذه الأشياء بتفاصيلها، ولكن معلوم عند الجميع بأن ممارسة النشاط البدني على الأقل 40 دقيقة نص ساعة، والنظام الغذائي المتوازن احنا ما نقول يعني اذبح عمرك وبدون دهون وبدون سكر وبدون ملح وكذا، لا لا لا، ولكن خليك متوازن. يعني سبحان الله، هذه نفس، ترى حتى النفس سبحان الله تحتاج إلى هذه الأشياء وإلى هذه السكريات، ولكن على القد، وكل حسب حالته الصحية وكل طبعا حسب الفئة العمرية اللي ينتمي إليها. أنا لما أتكلم عن هذه الأشياء واحد عمره 20 يختلف اختلاف كلي عن واحد عمره 50 و60 و70، والجميع يا رب يكون بصحة وعافية، ولكن يختلف الموضوع طبعا والنظام حسب الحالة الصحية وحسب الفئة العمرية اللي الإنسان يكون عليه. طيب، احنا مكملين معاكم ان شاء الله مستمعين، اذكركم بارقام التواصل على 600551222 والرسائل النصية 3544 والبريد الالكتروني studio1@admn.ae.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا، الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات، الحمد لله.
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.

0: أوه التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوي، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك، مو بأي كلام. أنا
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: ايه بعد، شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا، مستمرين معكم بإذن الله في برنامج استوديو واحد. نذكركم بأرقام التواصل على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب يطول لي بأعماركم. احنا دقائق ان شاء الله عن موعد لقائنا الاول مثل ما ذكرنا سابقا مستمعينا، الا وهو اللقاء ان شاء الله مع الاستاذة فاطمة الكعبي مدير ادارة تطوير السياسات والبحوث في هيئة ابو ظبي للاسكان. بنتكلم عن الخدمة المقدمة الجديدة، الا وهي خدمة قرض بناء على ارض مقسمة من ارض زراعية في محاورها ان شاء الله، وتفاصيل الخبر في لقائنا ان شاء الله اللي راح يكون بعد دقائق. التنمية الأسرية مستمعينا عقدان من المبادرات الإنسانية الداعمة للأسرة وكبار المواطنين. حققت مؤسسة التنمية الأسرية على مدى عقدين من العطاء والعمل الإنساني والمبادرات المجتمعية إنجازات نوعية رسخت مكانتها نموذج رائد في تمكين الأسرة وتعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين، وذلك برؤية ملهمة ودعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات. وواصلت المؤسسة على مدار 20 سنة مسيرتها في تقديم منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الاجتماعية والإنسانية اللي أسهمت في ترسيخ قيم التماسك المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة لمختلف فئات المجتمع في إمارة أبوظبي. طيب وعدنا يطولي بأعماركم بيئة أبوظبي تنثر 10 ملايين بذرة لحماية النظم البيئية البرية وتعزيز التنوع البيولوجي. تعتزم هيئة البيئة أبوظبي نثر أكثر من 10 ملايين بذرة من النباتات المحلية جوا خلال عامي 2026-2027 ضمن برنامج يعد من أكبر المبادرات البيئية الهادفة إلى استعادة الغطاء النباتي في الإمارة وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية في البيئات الصحراوية والمحميات. يعتمد المشروع على أحدث تقنيات النثر الجوي والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، بما يعزز كفاءة استعادة النظم البيئية ويرفع مرونتها في مواجهة التغير المناخي والتصحر، ويدعم جهود الإمارة في صون التنوع البيولوجي وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة. أكد حسن علي الأحبابي اختصاصي مركز المصادر الوراثية النباتية في هيئة البيئة أبوظبي أن البرنامج يمثل مبادرة نوعية لإعادة تأهيل الموائل الطبيعية واستعادة الغطاء النباتي في البيئات الصحراوية ضمن جهود الهيئة لحماية النظم البيئية البرية وتعزيز التنوع البيولوجي، وموضحا أنه يعتمد على تقنيات حديثة تتيح تغطية مساحات واسعة بكفاءة عالية وبأقل تدخل ممكن في الطبيعة، ما يسهم في تسريع استعادة الموائل المتدهورة ودعم استدامة النظم البيئية في الإمارة. معنا مستمعينا هاتفيا مدير إدارة تطوير السياسات والبحوث في هيئة أبوظبي للإسكان الأستاذة فاطمة سعيد الكعبي. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا، نورت برنامج استوديو واحد، الله يحفظكم. يطول لي بعمرك في أكيد إطار الخدمة الجديدة المقدمة من أبوظبي للإسكان، ألا وهي خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية. لو نتكلم بداية عن تفاصيل هذه الخدمة، خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية، والمعايير والشروط اللازمة للحصول على هذه الخدمة.
1: أكيد خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية هي خدمة أعلنت عنها الهيئة بالتعاون مع مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لدائرة البلديات والنقل، وتأتي هذه الخدمة تماشية مع أهداف عام الأسرة، واللي تمكن مالك الأرض الزراعية من تقسيم جزء من أرضه على من يرغب من أبنائه وأحفاده الذكور، ويمكن للهيئة النظر في الفئات الأخرى من الدرجة الأولى بما فيهم الإناث والزوجة أو الزوجات في حالة التعدد وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة. وعند الانتهاء من عملية التقسيم يمكن للمستفيد تقديم طلب قرض بقيمة 1,750,000 درهم لبناء مسكن على الجزء المخصص له من الأرض الزراعية، كما يحصل على 250,000 درهم من حمالية تصرف مع القرض السكني وفقا للشروط والأحكام. وبتستهدف الخدمة في مرحلتها الأولى الأراضي الزراعية في مناطق الرحبة والباهية والسمحة.
0: جميل. في خلال حديثك أستاذة فاطمة كنت تتكلمين عن المقصود أو عن تقسيم الأرض، لو نتكلم شو المقصود بتقسيم الأرض الزراعية وشو هو الحد الأدنى الحد الأقصى لمساحة الأرض؟
1: تقسيم الأرض الزراعية يعني تحويل جزء فقط وليس كامل الأرض إلى قسيمة أو مجموعة قسائم سكنية بهدف البناء السكني عليها بعد الحصول طبعا على الموافقة التخطيطية من الجهة المختصة اللي هي مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لدائرة البلديات والنقل. وبتتضمن الموافقة التخطيطية الحد الأدنى والأقصى للمساحات للمقطع الجزء المقسم بالنسبة للأرض الزراعية وغيرها من المحددات التخطيطية بناء على اشتراطات تقسيم الأرض المعتمدة لديهم كجهة مختصة.
0: نعم. في حال كانت الأرض الزراعية مشتركة، هل ممكن لأحد المالكين الاستفادة من الخدمة هذه؟
1: هي نعم يمكن ذلك، لكن في حال موافقة جميع ملاك الأرض وشريطة استيفاء الشروط العامة والخاصة للخدمة وبعد الحصول على الموافقة التخطيطية من الجهة المختصة.
0: نعم. وبالنسبة لمن قام بشراء الأرض الزراعية ممكن الاستفادة من هذه الخدمة والبناء على هذه الأرض، وهل ينطبق ذلك على الذكور والإناث على حد سواء؟
1: نعم، الخدمة بتنطبق على كافة أنواع الحيازة للأرض الزراعية سواء كانت مشراية، منحة، إرث، ويمكن لمالك الأرض الزراعية المشترى سواء كان ذكر أو أنثى الاستفادة من هالخدمة والبناء على الأرض المقسمة منها وفقا لطوابق ومعايير المعتمدة.
0: نعم. ختاما أستاذة فاطمة، هل يمكن أن تشمل الخدمة مناطق أخرى في إمارة أبوظبي وكيف يتم التقديم على هذه الخدمة؟
1: الخدمة مثل ما ذكرت سابقا محددة لمناطق الرحبة والسمحة والباهية كمرحلة أولى.
0: نعم.
1: وسيتم الإعلان عن أي توسع جغرافي مستقبلا عبر القنوات الرسمية للهيئة. أما التقديم على الخدمة بيكون عبر تطبيق إسكان أبو ظبي، وسيتم الإعلان عن موعد تفعيل الخدمة وتوضيح طريقة التقديم في نهاية العام المقبل.
0: نعم. الأستاذة فاطمة سعيد الكعبي، مدير إدارة تطوير السياسات والبحوث في هيئة أبوظبي للإسكان، شكرا لك أستاذة.
1: العفو.
0: شكرا، الله يحفظكم.

0: دعم العمل المجتمعي وتحويل الطموحات إلى مشاريع تلهم المستقبل. تقوم الجائزة على ثلاثة مرتكزات رئيسية. أولاً الاستدامة، من خلال ترسيخ أثر الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وضمان استمرار تأثيرها في المجتمع. ثانياً الأثر، بتكريم المبادرات التي أحدثت تغييراً حقيقياً ولامست احتياجات المجتمع. ثالثاً الإلهام، بإبراز النماذج التي تحفز الآخرين على مواصلة مسيرة العطاء. ولأن صناعة الأثر مسؤولية جماعية، فتحت الجائزة أبوابها عبر خمس فئات رئيسية: الفئة الرئيسية والمساهمة الجماعية والداعم الحكومي والداعم الخاص والداعم المجتمعي، ليجد كل صاحب فكرة وكل جهة داعمة مساحة للمشاركة في صناعة هذا الإرث الوطني. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة www.uaeyearof.ae. جائزة أعوام الإمارات ليست مجرد تكريم للفائزين، هي رسالة تؤكد بأن كل مبادرة مخلصة وكل فكرة تحمل الخير يمكن أن تتحول إلى قصة تروى وأثر يبقى.
1: دائرة القضاء أبو ظبي،
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد على 6005551222 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب خالد تواصلنا معاك وإن شاء الله خير. لطيفة تم التواصل معاك كذلك، عليكم السلام. أم محمد عليكم السلام، إن شاء الله سيتم التواصل وياكم. طيب يطول لي بأعماركم مستمعين. نشوف سعيد المنصوري للاتحاد نقلة نوعية لتطوير منظومة الأقمار الاصطناعية الوطنية. أكد الدكتور سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء أن المركز شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في قدراته بمجال تحليل الصور الفضائية، مدعوما بتطوير منظومة الأقمار الاصطناعية الوطنية وأنظمة تحليل البيانات. كذلك قال الاتحاد أسهم إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات في مضاعفة دقة التصوير وزيادة إنتاج الصور 10 أضعاف مقارنة بالأجيال السابقة، مع القدرة على تسليم البيانات المعالجة خلال أقل من 2 ساعة، بما يعزز سرعة استجابة الجهات الحكومية المستفيدة. أضاف كذلك كما عزز إطلاق اتحاد سات أول قمر اصطناعي راداري للمركز قدرات الاستشعار عن بعد عبر توفير صور عالية الدقة في مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، بما يكمل قدرات الأقمار البصرية ويوفر بيانات أكثر شمولية ودقة. بيّن أن بيانات الأقمار الاصطناعية الوطنية في مقدمتها محمد بن زايد سات واتحاد سات وخليفة سات أصبحت تدعم مجالات التخطيط العمراني وإدارة البنية التحتية ومراقبة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والاستجابة للكوارث، بما يوفر معلومات دقيقة تسهم في دعم متخذي القرار في مختلف القطاعات. و25 جسر جديد للمشاة في إمارة أبوظبي لتعزيز السلام المرورية. تواصل أبوظبي تعزيز منظومة السلام المرورية والبنية التحتية المخصصة للمشاة عبر تنفيذ 25 جسر جديد للمشاة في مواقع حيوية على مستوى الإمارة ضمن خطط مركز النقل المتكامل الرامية إلى توفير شبكة

شبكة تنقل آمنة ومستدامة والحد من حوادث الدهس وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار. أكد المركز أن مشاريع الجسور الجديدة تتوزع بواقع 14 جسر في منطقة أبوظبي وسبع جسور في العين وأربع جسور في الظفرة، وذلك استنادا إلى دراسات مرورية وميدانية شاملة تأخذ في الاعتبار كثافة حركة المشاة والمركبات ومعدلات النمو السكاني والعمراني واحتياجات المناطق الحيوية ذات الاستخدام المرتفع. أوضح أن المركز له الأولوية في تنفيذ الجسور الجديدة تمنح للمناطق ذات الكثافة المرورية العالية وحركة المشاة النشطة، ولا سيما في المناطق الصناعية والسكنية الحيوية مثل منطقة مصفح الصناعية ومدينة محمد بن زايد، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمدارس والمرافق الخدمية والدينية المهمة مثل جامع الشيخ زايد الكبير، إلى جانب محاور الطرق الرئيسة والسريعة مثل منطقة المفرق الصناعية على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي. البلديات والنقل وأبوظبي للإسكان ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب. أعلن دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان رفع الحد الأقصى لإجمالي المساحة الطابقية المسموح بها للبناء في مشروع الشويب لإسكان المواطنين إلى 900 متر مربع، بما يتيح للأسر المواطنة آفاقا أوسع لتطوير مساكنها ويوفر حلول سكنية أكثر رحابة ومرونة انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة 2026. يأتي هذا التوجه امتدادا للجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع وتجسيدا لما يحمله عام الأسرة من مضامين وطنية تركز على ترسيخ التماسك الأسري وتعزيز جودة الحياة وبناء بيئات سكنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. ستمكن الزيادة المعتمدة في المساحة الطابقية الأسر المستفيدة من مشروع الشويب من تصميم مساكنها وتطويرها بمرونة أكبر بما يستوعب احتياجاتها الحالية ومتطلبات نموها المستقبلي، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة وصون خصوصية المساكن والحفاظ على الطابع السكني والهوية العمرانية للمنطقة. أكد عبدالله البلوشي المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في الدائرة أن زيادة الحد الأقصى للمساحة الطابقية في مشروع الشويب لإسكان المواطنين تعكس حرص الدائرة على تطوير منظومة التخطيط العمراني بما يواكب تطلعات الأسر المواطنة ويسهم في دعم الجهود الرامية للارتقاء بجودة حياة انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة 2026. أوضح أن هذه الخطوة تجسد التزام الدائرة بتبني سياسات واشتراطات تخطيطية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع بما يعزز استقرار الأسر ضمن بيئات سكنية متكاملة تراعي متطلبات الحياة العائلية مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير التنظيم العمراني والتناسق المعماري والمظهر العام. طيب نشوف مستمعينا الرسالة النصية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الرجاء التواصل أو الاتصال للضرورة. طيب يطول لي بعمرك، مش حاط رقم تليفونك. احنا دائما نقول المسج والبريد الإلكتروني، الاسم الرقم والموضوع بإيجاز، الرقم اللي تبغانا نتواصل فيه معك وكذلك الاسم والموضوع بإيجاز حتى نتصل فيكم إن شاء الله، سواء بالبريد الإلكتروني مستمعين اللي هو studio1@admn.ae أو الرسائل النصية اللي هو على 3544. وهالقناتين مستمعين للتواصل تقدرون في أي وقت أنكم أنتوا تتواصلون فيها معانا، حتى من بعد انتهاء الحلقة، حتى لو المساء، تقدرون أكيد ترسلون رسائلكم وبإذن الله أن نحن نقراها ونأخذها إن شاء الله ونتواصل معاكم. أما الاتصال فدائما احنا نذكركم بأن الاتصال محصور في توقيت البرنامج، ألا وهو من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. بهذا التوقيت بهذه الساعة ونص مستمعينا نحن نستقبل مكالماتكم بإذن الله، وإحنا مكملين وياكم إن شاء الله مستمعينا، ولكن من بعد الفاصل.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا، مستمرين وياكم أكيد في برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا، وأكيد نستقبل مكالماتكم ورسائلكم مستمعينا سواء بالاتصال على 600-551-2222 أو الرسائل النصية على 3544 أو كذلك البريد الإلكتروني مستمعينا على studio1@admn.ae studio1@admn.ae. ورسائل نصية مستمعينا أو البريد الإلكتروني يتضمن الموضوع بإيجاز مع الاسم ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت لاحق. أما الاتصال فأكيد محصور في توقيت البرنامج اللي هو من 10 لين 11:30 صباحا على 600-551-2222. نشوف رسائلكم النصية مستمعينا في دقائقنا الأخيرة من عمر حلقتنا اليوم في برنامج استوديو واحد. أم محمد في مسج والرقم في مسج. طيب أوفر لكم مستمعينا وبخصوص أصحاب الهمم 3 مسجات. الأوفر لك يا أم محمد أن هذا كله يكون في مسج واحد. أم محمد رقم التليفون، أصحاب الهمم، كله في مسج واحد. أوفر لك أنت، طولي بعمرك. طيب نشوف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك. لدي موضوع حاولت حله، طيب لم يتم من قبل إسكان بضبي، وتم تحويلي إلى البنك والبنك يوجهني إلى الهيئة. طيب يعني أروح الإسكان يقولوا لي البنك، أروح البنك يقولوا لي الهيئة. يرجى النظر في الموضوع. محمد إن شاء الله يا محمد. طيب تم تقديم 3 مرات ودائما يأتيني الرفض. طيب حاط التواريخ وحاط أرقام الطلبات. طيب إن شاء الله يا طويل العمر بنتواصل وياك ونشوف إن شاء الله عسى خير. طيب نشوف هني، طولي بعماركم. وكيل دائرة الصحة أبوظبي للاتحاد مستقبل الصحة، ثورة استباقية تقودها إمارة أبوظبي. أكدت الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة أبوظبي أن أبوظبي لم تكتفي بمواكبة التحولات العالمية في القطاع الصحي، بل أصبحت تسهم في رسم ملامح مستقبله. ففي وقت تتسارع في وتيرة الابتكار الطبي عالميا، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز دولي لعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي الصحي، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية. كشفت الدكتورة أن خلال 2 فقط نجحت منصة مستقبل الصحة اللي انطلقت في أبوظبي إبرام أكثر من 51 اتفاقية بحثية وابتكارية، في إنجاز يعكس الثقة العالمية ببيئة أبوظبي الاستثمارية.

قدرتها على تحويل الأفكار إلى حلول صحية مؤثرة، حيث تفتح هذه الشراكات آفاق لتطوير أدوات تنبؤية أكثر دقة وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم علاجات أكثر تخصيصا، بالتزامن مع سعي الإمارة إلى أن تكون من بين الدول الأولى عالميا في معدلات تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بحلول عام 2030، انسجاما مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. وبضبي مستمعين ترسخ مكانتها العالمية بمشاريع ثقافية وسياحية نوعية. تمضي بوظبي بخطى متسارعة نحو تعزيز مكانتها العالمية للثقافة والسياحة والإبداع عبر تنفيذ مشاريع ثقافية وسياحية استراتيجية تعكس رؤية تنموية شاملة تجعل من الثقافة والاقتصاد الإبداعي ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية. تجسد المشاريع الكبرى اللي تنفذها الإمارة وفي مقدمتها المنطقة الثقافية في السعديات ومتحف غوغنهايم أبوظبي ومشروع سفير أبوظبي في جزيرة ياس إلى جانب منتجع ديزني الترفيهي، مرحلة متقدمة من التنمية تتجاوز تطوير الوجهات السياحية إلى بناء منظومة متكاملة للإبداع والاقتصاد الثقافي، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفنون والثقافة والسياحة. والتعليم العالي تعلن ابتعاث 244 طالب جديد العام الحالي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ابتعاث 244 طالب جديد خلال 2026، مؤكدة أن برنامج الابتعاث المطور يواصل استقطاب نخبة الطلبة للدراسة في أبرز الجامعات العالمية، ما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية. أكدت الوزارة أن الإقبال على البرنامج يعكس الثقة المتزايدة بمنظومة الابتعاث الوطنية، واستقبلت الوزارة 2767 طلب ابتعاث خلال 2026، وحصل 244 طالب على بعثات دراسية خلال العام الجاري حتى الآن، ليصبح بذلك عدد الطلبة المستفيدين من برنامج الابتعاث 596 طالب وطالبة موزعين على نخبة جامعات ومؤسسات التعليم العالي في 22 دولة حول العالم. أشارت الوزارة إلى تخرج 116 طالب مبتعث من البرنامج منذ بداية العام 2026، في تأكيد على استمرارية البرنامج في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة للمساهمة في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة. يواصل برنامج الابتعاث الوطني استقطاب الطلبة والمواطنين المتميزين للدراسة في نخبة مؤسسات التعليم العالي العالمية ضمن تخصصات استراتيجية تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإدارة والطب وعلوم الحياة. وأكيد من برنامج استوديو واحد نتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق، وأكيد في هذه التخصصات وغيرها من التخصصات بإذن الله كل التوفيق لكم مستمعينا وأعزائنا الطلبة. نحن وياكم مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا من برنامج استوديو واحد، نشكر لكم على حسن الإنصات والمتابعة والمشاركة كذلك سواء بالاتصال أو الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني، وبإذن الله مستمعينا نستقبل كذلك مكالماتكم باكر في نفس الموعد من 10 لين 11:30 سواء عبر تطبيق الساز بلاي في منصة ADMN أو عبر أثير أبوظبي FM. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيد، لي كوثر أحمد، علي سبت، نلقاكم إن شاء الله باكر على خير، في أمان الله.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد، صار عندك حجوزات؟

أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي. دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمه

أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.

ماذا لو كانت فكرتك الصغيرة قادرة على أن تصبح أثرا لا ينسى؟ ليست كل الجوائز تمنح لتكريم ما تحقق فقط. بعض الجوائز تأتي لتفتح الطريق أمام قصص جديدة من العطاء والإنجاز. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت جائزة بعنوان أعوام الإمارات، منصة وطنية تكرم أصحاب المبادرات التي صنعت فرقاً والأفكار التي تحولت إلى أثر مستدام. جائزة أعوام الإمارات تستهدف الأفراد والمؤسسات ذوي الأثر الملموس ممن أسهموا في دعم العمل المجتمعي وتحويل الطموحات إلى مشاريع تلهم المستقبل. تقوم الجائزة على ثلاثة مرتكزات رئيسية: أولاً الاستدامة، من خلال ترسيخ أثر الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وضمان استمرار تأثيرها في المجتمع. ثانياً الأثر، بتكريم المبادرات التي أحدثت تغييراً حقيقياً ولامست احتياجات المجتمع. ثالثاً الإلهام، بإبراز النماذج التي تحفز الآخرين على مواصلة مسيرة العطاء. ولأن صناعة الأثر مسؤولية جماعية، فتحت الجائزة أبوابها عبر خمس فئات رئيسية: الفئة الرئيسية والمساهمة الجماعية والداعم الحكومي والداعم الخاص والداعم المجتمعي، ليجد كل صاحب فكرة وكل جهة داعمة مساحة للمشاركة في صناعة هذا الإرث الوطني. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة www.uaeyearof.ae. جائزة أعوام الإمارات ليست مجرد تكريم للفائزين، هي رسالة تؤكد بأن كل مبادرة مخلصة وكل فكرة تحمل الخير يمكن أن تتحول إلى قصة تروى وأثر يبقى.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

حبيبي صورة واحلى من البنور صورة حبيبي صورة واحلى من البنور باقي العطاشة سحرة سحرة

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال. لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 حتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تركز أدنوك عبر الاستمرار في إدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والتقنيات الرقمية في مختلف عملياتها على الارتقاء بقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على إمدادات الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الصناعية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات وتعزيز أمن الطاقة. أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من 2026، حيث حققت المجموعة أداء قويا اتسم بالمرونة مدعوما بالتزامها بنهج منضبط في توظيف رأس المال وترسيخ الثقة والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تواكب متطلبات المستقبل. تستضيف العاصمة أبوظبي من 17 إلى 19 من سبتمبر المقبل معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة. ختاماً، تواصل الوجهات السياحية المغلقة في دبي ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للسياحة على مدار العام من خلال ما توفره من تجارب ترفيهية وتعليمية وثقافية تستقطب الزوار خلال فصل الصيف وتسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزز السياحة العائلية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، واطلع سموه على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة تنطلق اليوم الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة في أبوظبي، وتستمر الدورة حتى 9 أغسطس الجاري. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة 1056 طنة من المساعدات الإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، وفي إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس إصابة 5 عسكريين بجروح على إثر استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل أثناء مواكبة آلية للجيش للأهالي في البلدة في جنوبي لبنان. جدد العراق جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطه الإقليمي والتزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة في إطار مسؤوليته لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. ضرب زلزال شدته 5 درجات و16 درجة على مقياس ريختر مصر في الساعة 3 فجر اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم بعدما علق شن ضربات على طهران مشترطا التوصل لاتفاق سريع. وقال ترامب للصحفيين أمس على متن الطائرة الرئاسية: من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليلة الأحد الاثنين، مؤكدة عدم وقوع إصابات. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم عبر تطبيق تيليجرام إن قواتها قصفت 3 سفن في الجزء الأوكراني من البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية، إضافة إلى سفينة شحن راسية في ميناء ميكولايف. اتفقت فنزويلا وجمهورية الدومينيكان على خطة لاستعادة العلاقات الثنائية التي قطعت قبل 2 حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

قائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده. منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة المماثلتين إلى معالي

0: مهامان الأمين زين رئيس وزراء جمهورية النيجر. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، واطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية، بما يعزز منظومة البحث والابتكار في القطاع الصحي ويحافظ على الموروث الوطني. عماد الخط والتقرير التالي.
1: اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على جهود مجمع الإمارات للبحوث والدراسات في الأعشاب والطب التقليدي الهادفة إلى بناء مرجعية وطنية متخصصة تدعم البحث العلمي وتحافظ على الموروث الإماراتي. واستمع سموه إلى شرح حول المختبرات البحثية والموسوعة العلمية للنباتات الإماراتية، كما اطلع على الدراسات السريرية والبحوث القائمة والخطط المستقبلية للمجمع التي تشمل إنشاء عيادة إماراتية للطب التقليدي والتكاملي ووحدة للتجارب السريرية وتعزيز الشراكات مع منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة وطنية متكاملة للطب التقليدي والبحث العلمي في الدولة.
0: وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، وتحرص على توظيف الموروث الوطني والمعارف التقليدية وفق أسس علمية، بما يسهم في تطوير حلول صحية مبتكرة ويحافظ على الإرث الثقافي والطبي للدولة ويعزز مكانتها مركزا رائدا في بحوث الأعشاب والطب التقليدي والتكاملي. في إمارة عجمان تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي سير العمل في مشروع تطوير متحف المنامة، في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع السياحية والثقافية والتراثية في الإمارة. ووجه سموه فريق العمل بالالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة لإنجاز المشروع، مؤكدا أن هذا الصرح الثقافي يعكس حرص عجمان على صون تراثها وتوثيق مسيرة أبائها المؤسسين، بما يعزز مكانتها الحضارية والثقافية. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ نهجها الإنساني، وتؤكد أن العطاء المستدام ركيزة أصيلة في سياستها، إذ سجلت عملية الفارس الشهم 3000 يوما من العمل الإنساني المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. التفاصيل في تقرير الزميل علي النعماني.
2: 1000 يوم من الإغاثة و1000 يوم من الوقوف إلى جانب الإنسان، هكذا وصلت دولة الإمارات عبر عملية الفارس الشهم 3 مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وخلال هذه المسيرة تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية 3,890,000,000 دولار، فيما وصلت أكثر من 126,000 طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية إلى مستحقيها، رغم التحديات الميدانية واللوجستية. ولم يكن الدعم مجرد أرقام، فالمستشفى الإماراتي الميداني والمستشفى العائم في العريش قدما الرعاية لأكثر من 230,000 حالة علاجية، بينما واصلت عملية طيور الخير إيصال المساعدات جوا إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها برا. 1000 يوم تؤكد أن العمل الإنساني في دولة الإمارات ليس استجابة عابرة، بل نهج الراسخ يجعل الإنسان دائماً في مقدمة الأولويات.
0: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس إصابة 5 عسكريين بجروح على إثر استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل أثناء مواكبة آلية للجيش للأهالي في البلدة في جنوبي لبنان. جدد العراق جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطه الإقليمي، والتزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا

0: أم للصحفيين أمس على متن الطائرات الرئاسية، من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليلة الأحد الاثنين، مؤكدة عدم وقوع إصابات. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم عبر تطبيق تيليجرام إن قواتها قصفت 3 سفن في الجزء الأوكراني من البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية، إضافة إلى سفينة شحن راسية في ميناء ميكولايف. اتفقت فنزويلا وجمهورية الدومينيكان على خطة لاستعادة العلاقات الثنائية التي قطعت قبل عامين حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده. منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
5: بعد صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك؟
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ماذا لو كانت فكرتك الصغيرة قادرة على أن تصبح أثرا لا ينسى؟ ليست كل الجوائز تمنح لتكريم ما تحقق فقط. بعض الجوائز تأتي لتفتح الطريق أمام قصص جديدة من العطاء والإنجاز. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت جائزة بعنوان أعوام الإمارات، منصة وطنية تكرم أصحاب المبادرات التي صنعت فرقاً والأفكار التي تحولت إلى أثر مستدام. جائزة أعوام الإمارات تستهدف الأفراد والمؤسسات ذوي الأثر الملموس ممن أسهموا في دعم العمل المجتمعي وتحويل الطموحات إلى مشاريع تلهم المستقبل. تقوم الجائزة على ثلاثة مرتكزات رئيسية. أولاً الاستدامة، من خلال ترسيخ أثر الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وضمان استمرار تأثيرها في المجتمع. ثانياً الأثر، بتكريم المبادرات التي أحدثت تغييراً حقيقياً ولامست احتياجات المجتمع. ثالثاً الإلهام، بإبراز النماذج التي تحفز الآخرين على مواصلة مسيرة العطاء. ولأن صناعة الأثر مسؤولية جماعية، فتحت الجائزة أبوابها عبر خمس فئات رئيسية: الفئة الرئيسية والمساهمة الجماعية والداعم الحكومي والداعم الخاص والداعم المجتمعي، ليجد كل صاحب فكرة وكل جهة داعمة مساحة للمشاركة في صناعة هذا الإرث الوطني. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة www.uaeyearof.ae. جائزة أعوام الإمارات ليست مجرد تكريم للفائزين، هي رسالة تؤكد بأن كل مبادرة مخلصة وكل فكرة تحمل الخير يمكن أن تتحول إلى قصة تروى وأثر يبقى.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن قسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

من مركز الاتحاد الأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، واطلع سموه على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة تنطلق اليوم الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة في أبوظبي، وتستمر الدورة حتى 9 أغسطس الجاري. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنة من المساعدات الإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، وفي إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس إصابة 5 عسكريين بجروح على إثر استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل أثناء مواكبة آلية للجيش للأهالي في البلدة في جنوبي لبنان. جدد العراق جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطه الإقليمي والتزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة في إطار مسؤوليته لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. ضرب زلزال شدته 5 درجات و16 درجة على مقياس ريختر مصر في الساعة 3 فجر اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم بعدما علق شن ضربات على طهران مشترطا التوصل لاتفاق سريع. وقال ترامب للصحفيين أمس على متن الطائرة الرئاسية: من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليلة الأحد الاثنين، مؤكدة عدم وقوع إصابات. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم عبر تطبيق تيليجرام إن قواتها قصفت 3 سفن في الجزء الأوكراني من البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية، إضافة إلى سفينة شحن راسية في ميناء ميكولايف. اتفقت فنزويلا وجمهورية الدومينيكان على خطة لاستعادة العلاقات الثنائية التي قطعت قبل 2 حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تركز أدنوك عبر الاستمرار في إدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والتقنيات الرقمية في مختلف عملياتها على الارتقاء بقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على إمدادات الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الصناعية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات وتعزيز أمن الطاقة. أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من 2026، حيث حققت المجموعة أداء قويا اتسم بالمرونة مدعوما بالتزامها بنهج منضبط في توظيف رأس المال وترسيخ الثقة والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تواكب متطلبات المستقبل. تستضيف العاصمة أبوظبي من 17 إلى 19 من سبتمبر المقبل معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة. ختاماً، تواصل الوجهات السياحية المغلقة في دبي ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للسياحة على مدار العام من خلال ما توفره من تجارب ترفيهية وتعليمية وثقافية تستقطب الزوار خلال فصل الصيف وتسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزز السياحة العائلية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: معاكم دائما أقرب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير.

0: برعاية رئيس الدولة وبتوجيهات منصور بن زايد، انطلاق مهرجان الوثبة للرطب اليوم. منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي من مركز الاتحاد للأخبار. أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهاتي ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت اليوم الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة في أبوظبي. مهرجان الوثبة للرطب في تقرير الزميل هيثم حمدان.
2: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي.
0: زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، واطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية، مما يعزز منظومة البحث والابتكار في القطاع الصحي ويحافظ على الموروث الوطني. عماد الخطيب والتقرير التالي.
3: اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على جهود مجمع الإمارات للبحوث والدراسات في الأعشاب والطب التقليدي الهادفة إلى بناء مرجعية وطنية متخصصة تدعم البحث العلمي وتحافظ على الموروث الإماراتي. واستمع سموه إلى شرح حول المختبرات البحثية والموسوعة العلمية للنباتات الإماراتية، كما اطلع على الدراسات السريرية والبحوث القائمة والخطط المستقبلية للمجمع التي تشمل إنشاء عيادة إماراتية للطب التقليدي والتكاملي ووحدة للتجارب السريرية وتعزيز الشراكات مع منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة وطنية متكاملة للطب التقليدي والبحث العلمي في الدولة.
0: تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة توظيف 1524 من المواطنين وأبناء المواطنات من 5 من يناير 2026 وحتى 30 من يوليو الماضي. أعلنت مؤسسة دبي للمرأة تنظيم منتدى المرأة الإماراتية 2026 يوم 27 من أغسطس الحالي، تزامناً مع مرور 11 عاماً على إطلاق يوم المرأة الإماراتية، المبادرة الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وتقديرا لعطائها وإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الدولة عالميا. وتأتي هذه الدورة الجديدة للمنتدى امتدادا للنجاح الذي حققته دورته الأولى العام الماضي، والتي شهدت مشاركة رفيعة المستوى وحضورا تجاوز 700 شخص من المسؤولين والقيادات التنفيذية في مختلف القطاعات. في إمارة دبي، تعاملت فرق الدفاع المدني في دبي مع حادث ناجم عن انفجار اسطوانة غاز في معرض للسيارات على شارع الشيخ زايد، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، فيما تواصل الفرق المختصة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ نهجها الإنساني، وتؤكد أن العطاء المستدام ركيزة أصيلة في سياستها، إذ سجلت عملية الفارس الشهم 3000 يوم من العمل الإنساني المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. التفاصيل في تقرير علي النعماني.
4: 1000 يوم من الإغاثة و1000 يوم من الوقوف إلى جانب الإنسان، هكذا وصلت دولة الإمارات عبر عملية الفارس الشهم 3 مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وخلال هذه المسيرة تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية 3,890,000,000 دولار، فيما وصلت أكثر من 126,000 طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية إلى مستحقيها، رغم التحديات الميدانية واللوجستية. ولم يكن الدعم مجرد أرقام، فالمستشفى الإماراتي الميداني والمستشفى العائم في العريش قدما الرعاية لأكثر من 230,000 حالة علاجية، بينما واصلت عملية طيور الخير إيصال المساعدات جوا إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها برا. 1000 يوم تؤكد أن العمل الإنساني في دولة الإمارات ليس استجابة عابرة، بل نهج الراسخ يجعل الإنسان دائماً في مقدمة الأولويات.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. برعاية رئيس الدولة وبتوجيهات منصور بن زايد، انطلاق مهرجان الوثبة للرطاب اليوم. منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
5: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي أف أم.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

اترك الكلمات تبدا الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة إي أند ماني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
0: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي الساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي ذكرتك بين جلاسي وانقالوا انت إمام.

لو كانت فكرتك الصغيرة قادرة على أن تصبح أثرا لا ينسى. ليست كل الجوائز تمنح لتكريم ما تحقق فقط، بعض الجوائز تأتي لتفتح الطريق أمام قصص جديدة من العطاء والإنجاز. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت جائزة بعنوان أعوام الإمارات، منصة وطنية تكرم أصحاب المبادرات التي صنعت فرقا والأفكار التي تحولت إلى أثر مستدام. جائزة أعوام الإمارات تستهدف الأفراد والمؤسسات ذوي الأثر الملموس ممن أسهموا في دعم العمل المجتمعي وتحويل الطموحات إلى مشاريع تلهم المستقبل. تقوم الجائزة على ثلاثة مرتكزات رئيسية: أولاً الاستدامة، من خلال ترسيخ أثر الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وضمان استمرار تأثيرها في المجتمع. ثانياً الأثر، بتكريم المبادرات التي أحدثت تغييراً حقيقياً ولامست احتياجات المجتمع. ثالثاً الإلهام، بإبراز النماذج التي تحفز الآخرين على مواصلة مسيرة العطاء. ولأن صناعة الأثر مسؤولية جماعية، فتحت الجائزة أبوابها عبر خمس فئات رئيسية: الفئة الرئيسية والمساهمة الجماعية والداعم الحكومي والداعم الخاص والداعم المجتمعي، ليجد كل صاحب فكرة وكل جهة داعمة مساحة للمشاركة في صناعة هذا الإرث الوطني. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة www.uaeyearof.ae. جائزة أعوام الإمارات ليست مجرد تكريم للفائزين، هي رسالة تؤكد بأن كل مبادرة مخلصة وكل فكرة تحمل الخير يمكن أن تتحول إلى قصة تروى وأثر يبقى.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنية. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على

تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في الإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصل.

0: صيتش على الدعم القوي من عندك حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهب وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
1: بعد صار عندك حجوزات؟
0: ايه بعد شو عبالك؟
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الجديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب, نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب, وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
6: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
7: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
6: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
7: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
6: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
7: شو عبالك مو بأي كلام، أنا
6: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
7: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
6: بعد. صار عندك حجوزات؟
7: بعد شو عبالك.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
9: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب

تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوا بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين. وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنية. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام، فخورين بالامارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه،
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: طبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

مشتاق لي وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أنت جسد خالي، أنت جسد خالي على هيئة إنسان، أنت حرام إنك تكونين أنت، أنت جسد فاقد مشاعر ووجدان، توك بعيني عقب الأوهام بنتي، أنت الدنيا الحب نكسة وحقران. يا للأسف، يا للأسف إنك بروحي سكنتي، كنت بعيوني حلم، كنت بحيوني حلم واعد وعنوان، وبعماك جوفي كل سرك دفنتي. عشنا غلا كلها مسرات احنان، حتى بصدرك كل فرحة حضنتي، من العطاء فاق التوقع والامكان، وانتي الحب الذات عشتي ودنتي، مديت لك يد الوفا طول الازمان، لكن خسارة باخر الوقت خنتي، شتان بين الامس واليوم شتان، يا من بعيني لاسفل الدرك انتي، صرتي اماني عانك الطي الاكفان، وعزاي انك

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.